عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن عبده ورسوله داعيا إلى صراط منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين يوم دي رحمة الله سكليان جواتن كواسا فتوى جواتن كواسا شريعة tahun 1993 memutuskan bahawa zakat gaji dan pendapatan adalah diwajibkan ke atas setiap Muslim yang memenuhi syarat nisab dan boleh dipungut oleh pihak pemerintah. Zakat gaji tidak disyaratkan haul, sebaliknya diwajibkan apabila pendapatan mencapai nisab. Zakat hasil galian, rikas, tanaman dan buah-buahan dalam pengiraan zakat boleh diambil kira keperluan asas diri, isteri, anak-anak dan ibu bapa. Kegagalan menunaikan zakat gaji dan pendapatan tidak termasuk dalam kategori mani al-zakat, orang yang enggan membayar zakat. Dalam isu siasatan terhadap lembaga tabung haji, mereka yang melakukan penyelewengan perlu diheret ke muka pengadilan. Namun begitu, masyarakat tidak perlu gusar. Simpanan tabung haji dan zakat yang dikeluarkan bagi pihak pendeposit adalah bertepatan dengan hukum syarak. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمورنا واجعل وليتنا في من خاف واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مسلمين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبار لي أمهم لي أسري بدك بقندا يعني برتون أغون سلطان إبراهيم dan kebawah duli yang maha mulia seri paduka baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zari Sofia wa kathalika sahibil fakhamah tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ahtali yang dipertuan negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nur Aishikin binti Raja Abdullah. Ya Allah ya Tuhan kami, murah lagi maha penyayang, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hamba-Mu yang beristiqamah memakmurkan masjid, menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
2: الحمد لله بكالي langsung ya Timur Laut dan saya Muhammad Fadil bin Muhammad bersama dengan penerbit Amsof dan juga tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Mariza, mohon ampun dan maaf segala kekurangan. Kita kembali semula bersama dengan Eli di Konti Mutiara FM Jalan Bermua. Silakan.
3: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Fadil dan juga penerbit Amin ya, untuk secara langsung tadi kita ikuti khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut dan waktu sekarang saudara menghampiri 1:57 tengah hari.

0: صوركم فأحسن صوركم. فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
1: سكالي لغي فادعوه مخلصين.
0: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين.
1: فادعوه دي دمع عدو حركات. هو الحي
0: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
1: تنتي.
0: الحمد لله رب العالمين. قل إني نحيت أن
1: سكيكي هذا نهي دفسان سكيكي
0: قل إني

0: اوكي استاذ.
1: قران سكيت ورزقكم من الطيبات. ها مي طنتو يا
0: ورزقكم من الطيبات.
1: اوكي تروسكن.
0: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين.
1: أمين بلي فادعوه مخلصين له الدين.
0: فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.
1: يا
0: قل إني نهيت.
1: نون تو أدى شدة. قالوا على القرآن أدى تنميرة هذو.
0: يا يا.
1: كنا دقون لها.
0: قل إني
1: نهيت. لا لا maksud dengung tu tahan sat. Qul inni, jangan qul inni, itu tak dengung lagi, kena dengung in, ha tahan sat.

0: إني نهيت أن أعبد الذين يدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي.
1: Ulang sekali lagi, Ustaz Dari. Ada kesalahan. Qul inni nuhitu an a'bud alladhina tad'u. Tadi Ustaz Dari kata na yad'u.
0: Tad'u dia ya. Qul inni nuhitu an a'bud

0: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن
1: صوركم فأحسن صوركم

0: والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
1: Sikit lagi pada huruf kha tu ada perbezaan. فادعوه مخلصين له الدين.

0: وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
1: Ulang sekali lagi, Mak. Tebal sikit. فتبارك الله رب ال... Tebal sikit.
0: فتبارك الله رب العالمين.
1: Cantik.
0: والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.